Merci. Salimir, encore une fois. On t'aime là, il n'y a pas de problème. خسر اللي غادي تشرا في اللون با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي ذي الحفاظه ثاني كرا سايان سي دونك اون لا ليسبوار نوزي بيرمي

كثيرة مستفادة كثيرة يا نغوي ذي دوصان سقوي ذي تكان كلب شبحنا الدولة كلب شبحنا الدولة مقبيلي ذا غد شقعان الحمد وعدنان ويحركنا ذي شارة وحركنا ذي شارة وقيل ذي النستوفان

ماشي هذا كيف هذا إذا طولنا في الحديث كذا بلا زاوين عقبوا الليل. هذه بخاطرك يا ناصر الفرندية وبخاطر بنيتك وسيلة وبخاطر ليديسيا سيتادل ومنزوج محمد والبربور وعرب مستغاني مكبار.